All Star Radio Show. Wow, wow, wow, wow. بيضا وسطاطا مني مثل كريتشي كالكامي اون سباطا مازال حشيش فاسي بين سباعي قبل جباطا تلات البومات بديرو كور كاع ما تباطا في كل كونسيكونس بطل روح كومبيتيتيف 12 عام كش كان جباطا في ياسمينو في النيفادا كش كان درق العويس كيف المحفاظة غاب تلات اقراس كش كان دير انتفاضة وسط الاقسام سقلنا السيسيام تلات سنوات توليش كان دور كنشوف غير تحتايا الاقزام وخا ما قريت صفوني اقلام وزيت قدراتي باش فين مشيت تتعقد